هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصر، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان واكمين مكان، كيف ده اشرح لك هدي

كام سيجارة طارة شان انقطة بالألام. تركت المكتب روحت على المصر. لا يا اخوي مش ندمان. اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان.

مشغول لملام خطر قلت دوزم تسمع الكلام خطر ما لكش تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علاش كل ملام خطر يا مشاني خلق فنان

ليش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيتفهم فيلمك وعارف اصله وجاي تقوله للناس هاد مروان بن رشيد بو في القرعه دي خد من الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخير عشان تعرف بس كده

تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده اشرح لك هدي؟

عشان نقطب الألم. تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا أخوي مش ندمان. أصحى أحرث عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده